واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطين يحب السلسه وما عنده وين يزيد. والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاف مادوها غير النشطة، ودشي كلش مبني على البنات والحديد.